نرش بو سيد نرش بو أدناي نرش بو ونودش يسو نرش بو سيد نرش بو مون ديو